0: خلينا الشابة لنو
1: فضح
0: إن هي أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس. للا فضة، ازيك؟
1: للا فضة،
0: للا فضة، للا فضة.